أول حب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أماني، لا أنا ولا انت هنعشق تاني.